0: اساس بعدين قال لك في الملي قال لي صوت بلام
1: السيرو سيرو ليش اتراسو
0: نعم ديك دوبات برديده تو بسان اللي كان انا ها
2: سيرو مين
1: كانوا امس صور دري